اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى فاتقوه وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يرمي أبو سلمنا صندينا ديلي الجوتشي عليه الصلاة والسلام سن أصحابي أخ تعواوي أنا شيخة تردين خلير سوى ديلي الجني عليه الصلاة والسلام أن تلات بولش شيت بركتي قيل يوش جواب دولش أن خاتر در إذن يا رسول الله إلير سوى من أحب الناس إلى الله ناغن يقاح الله دل تهدوك ويشوك ملوتيح دل يشخل يشوك عمل يقاح دل صوت يخدوك يشوك عمل هو يتيح ألا إشي خاتر دير سوى ديل يشنو جوب تلير عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله ناغخ الله دل صوت يخدوك ويشوك أنفعهم للناس ناغن صوت يخدوك بيدي ويقو إلير خدسوى لا مش دوخ دشويق وصل أطول شوخ فرز دول سيلع دوش دول ويتسديش تدولش لا مش دول شيع ما رانيش ساعخين هون داش حي ديغن حيني دالي وقع ديش دول عبادة تويز ناخن حو دنيا بلشكح اخر بلشكح حو بيدين ولحا حو الله دال يخدوخ في الشارخ وحون دال دوخ يشخل يشول عمل هو يحون ألج ثم جوابتوش ألا يلشنو عليه الصلاة والسلام وحب الأعمال إلى الله عز وجل عمل شقاح الله دل صوت يخدوخ يشريك سرور يدخله على مسلم بصوب تغن خصيتي تردحون ألق الله دل صوت يخدوخ يشغل يشغل عمل بصوب تغن أخصيتي تردحون ألق ناخن يقع أقرت يخدوخ يشريك

0: ناخن صوتي أخبي دين و الله دال دقو يشفرق ناخن صوتي أخبي دين وغو أم عمل شقاحة أقر يزريق أعبسو بتغن خسخيتي تردحون أو يكشف عنه كربة تنخ أحتباد غير سنغة تم دعي أردحون أو يقضي عنه دينا تن إير أحتديقر دعي أردحون أو تطرد عنه جوعا تنخ أحمتلي يخطو أردحون ولأن أمشي مع أخ له في حاجة فيمر بوهتاق عليه الصلاة والسلام شي دين أعوشول شي وشي ثانية تن حشت قل قوش ديش أرول شاد عوغر أحب إلي من أن أعتك في هذا المسجد شهرا هخشي مجدك شوحا بطن شوح اعتكاف ديش إبادة تشو دقوه ما ديش هن ألق بطن شوح ديل إلشن روزة تع مجدك حا أحتلامز ديشي قيشن ها إزر لامز دينش سن يالحون أطلا دزخل دش دوش إبادة الله دز دينق ديل إلشن عليه الصلاة والسلام بوسوب تيغا حشت قوش در ومن كف غضبه ستره الله عورته شيء غزلو يخطو احنا رجاء الله دالة تنسقط حول دير دحون دنيا نحول دير دو قيمتي نحول دير دو ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه شيء غزلو متخيال تنتقن تاحي قوتي عقيش يولش شيء لئسو قوتي عقور يولش ملأ الله قلبه رجاء ورضا يوم القيامة خان دو دولش قيمة تينا تندوك دالة ريز دير دوباخ دالة قيت مخ شاريز خلرخ تندوك دعدو سردحون ومن مشى مع أخيه في حاجة شبسو بشي ثاني تنحشت قوشتش أرول دعوانريك حتى تتهيأ له إغوخت قوش خلص أرول إليلش أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام هان دو دولش قيمة تينا سورت انت اي تخل ادم ديع دولش دينا كوك شرشر بوش بو تعث بوش نيغ تابو ناح چو ايگر بوش بو جوجو تخل دلين دوش دول تاي دو إذا ام تو دينا حا دال بوسوب دك حشت اقوش تر بحان دولو شا دال حشيك وك استايت احساس ور بحون خو يلس من چو ربوه ما عندو چون استايت اخلا اول جوجو چو سووش أقدر لجي يزيل عيوش الأمر شيئاً شو كي عبوا بيمرو صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق يفسد العمل وش غل قوة عمل يوه يحن بخ كما يفسد الخل العسل أكسس دوي وانز سوى موز تلخدري تري وش غل قوة أعيش غل يشلو ديك عمل يوه يحن بخ سنديلا خز غل دوشتول غل قية ديك غل يشل عملية إيش يتعنقل يشو وإذا يسيل عواش واج الله دالة بسو بنيخ حشت قوش ده إيمان توفيق لويل وينا خز غيل دوش دوشو غيل خش ثانية ويدع مشتين واش الله دال خز دويل قاك دويل وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعي السلام على شلق انخيتم خلب صلوشنا خنمسرنا أفيرا مريد جلو پريداش پريداش دعوشو أحمد وأنزور دار بوخي لاخل دو القرآن شوح نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين حيخان بيه دقدا ايتا بقلا حيخان بروا هم دقدا ايتا روا أدمن إيمان دلش بلشانا تنخ بيدخل تار شين تنخ بيدبو أت الله دالا ووشي بيدن خلصتهم حخادش ست احنق بچار دولويا دالا شاريز ووش والهم

мана буктуш гендол чариха дойлу ваян. Хомен басул бежири жири вайя даима хихан бешзаман чуха вайхит далин дош айти хма аллара вайя айлшуа цадикни каашу луушу вай айлшуа вайн пайден калдоштул хуман тиа вай гахсаму хилитар луушу вай айлшуа вайя дейг алхид да цара тиеш вай вушу маглар дал ках дейр да цара тиеш ай дала паймара вай на гейтен халдоштул хуман тиа неба дикник хайя царце вуник ади царце ва ках дей да царте алла лилошту ва ваш лилош дерген бақаду паймара алла алейхи салату салам садин наша сахаба сане вал заман чуа кулу умати ядхулу джанна илла ман аба ши умата болш болнаха береги ирасман чуа ур болш бук ал махас хаткарду и ал шиена ха мугад ам бух сахаба шан маса мугады алла ахидду цейр илла ман аба алла паймара Если ясно, что цва ду халве алло цергал. Ай, ши умата башбал на береги ясман ша ур болшбу, ясман сун сейез эла и ясман цва ду халве алло цергалш. Цет бойлык сахабеш. Фаман яба я расул Аллах дейр илш, ясман сун сейез эл ду халве рек милутак. Ишни хрути а цет бойл цар хаттара дича. Хометте паямар алей салат ва салам ши сахабеш дел хил дашталла джоппа вай массара ладу адишду. Вайна массана вай дахариха вай уггар чо соутидам табагити бишду. Вай дейк ал хилар вай дейк ал цехилар дуэз хил даштал хумду. Вай дереги дахар шиин чулуч хил даштал хумду. Циндера чух саму ириве. Паямар алей салат ва салам. Ман ата ани дахал ал джанна. من عصاني فقد أبا شابوخ ورق دش ورق شي سنة تحوش ورق يلس من يسوني يز اعتي شو غير شورقو اتي شو خوچورقو شابوخ ورق تدش ورق شي سنة تحوش ورق سون يلس من يتيز ألا يلس من يدعتهت نلقو ألا الله أكبر الله أكبر الله أكبر هنزوية تطخل دهات دولخش أولي شوي من بوق هي خبوينا بايمر عليه الصلاة والسلام هو حديث يعقش بوقش بيج بايمر شوار عالش وقتش يحقن هو حديث دال شاتن وأيتنو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بعد القرآن شو حوقيت المواتس شا كل دشت الهم نخ قهية بيش ببودار عالمين مصارح قهية بيش بوقت المواتس دنيا شو إلش وأي ترى ويا ديق الخدر ويا الشيخ تسدلت تو بوشك دالنا وينا يقع جيلا شو إذا حوصل ويا شهادة دال وشينا ويا دال وشلو شهادة ويا حيق الثاني قيتم ثاني ويا تنت أدخش قهم ما أتخلش أحا تويشل ديش خلش إدال الدين قاقو وأي تن إلش خدر أح تويشل ديش أخون تدوش تول ديقر هدو أتس دال حيوك بوغشتك أتس إلش نور بخائل دهتون أتس إلش نور بوغك عليه الصلاة والسلام درتي بيه حونا نيسو قولي وشيات سندر هو حديث أبايمر عليه الصلاة والسلام وين بلقل دينا شابوغرك دشورك شي سنة تحوشورك يلس بني ييشو شابوغرك تدشورك شي سنة تنتيح تسووش ورق يسمني سنة سيز ألا دوحل ورقو ألا أوصل دار القرآن شعبوخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بقلا أس دير إيلش نخ خز مسل دشون بو دير إيلش عليه الصلاة والسلام وين مصو هم انتع مسل دشون دال وين بلقل ديش دو ويشيك ونستخلت ويكسمو ييتتا يغدال شاب القلويو يمسل خلا اسبايمر انت احواز غير ترويق ملو حنا لوردو اسبايمر انت احواز اتن لر لخش خيرويق استحنيق بغير تشويرق توليل دي قاليق ليل وغير تردرق ملو قالش دال شاقد عبالقلدو لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ازو ازا بوغ الله دالا شاد وق دوخش وق ديليرا قانش قيمش دينا دار شيخ قخية تنبرا اس قانش قيمش دينا شاد ديق الخل لوش خير وقا ايو ازبوخ اس بايا مالخا خز مسل خل اشي

اون ما عندي دوايا تاقا ويقيت معناه ويا يخسم ويا روايا هون هو موخيت ويهود ديشتو هو عال شويه پیامبر علیه سلامت و سلام شه سال به زمان شو هعیرن اول شلتو اصبحنا و اصبح الملك لله سخلنگ دویلق هر سخلره دریگی هم الله دیل دو لحدلش تنم پچ حل دلش سخلنگ دلاد و قرمسو هما والحمد لله خست ما ات الله دالن بق لا اله الا الله واتقدلشين عبادة حق ولوش الله وترق وحده شاتع وإذا لا شريك له شيتناق وستوسوش وإذا له الملك مصهما تندول حدو وله الحمد مصهما خستما تنابق وهو إديلا على كل شيء قدير مصهما انتحا نتقوش وإذا قولي ديل خستوا حوصل حسن بألا حسن بألشينا ح حديلي حشتو يلشوال ديرا حديلي تحام ديوخشو حديغ ولشينا ح حدو عن حلخ ييق حسخي لنقوال ديل كرهدو حسن مصهما سخي لنقدالر إسا تسرى ديل كرهدو خستم دالنبو إديلا تعو شيزنا قوستوهوتشو مصوخ هم تين دولادو مصو خستم تين أبو إي مصو همان تعني تخوتشو ال إي دال تسبيح دين تأقت الله ديلي ديوق ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده يا الله وزن ديل أس ديوخ هوغ تخن لاش دينح ديك ملخل دشتول همنخ سوق إبياح تخن لاش دين تحت دوشتول دي نشكحا أي حسخ لانك متسوولو حون ديت دي نخون أت دينا حون يش ملخل دشتول ديك نشيخا الله ديلي ديوقع حق إبياش حقع قوش دوشتر قدو حون حوي لي خلر حائل خلر حويت حائل حشتو يلش خلر احيت ايلك ديوخشدوك حين يوش درق هدو حون يوش درق وياه قيتن بولش حيب الدوش قولن دو ادم دال تندر دينا حو او ادم خليش يوشل دير حس حدي قرشدو حلر دا ديشومشدو حو ايدي بايدن دوقشو الي ايدي ارن زيني دوقشو احون مو داقلا ايدي حون ايديك داقلا تندر اح ديلي ديوخ ادولوش ينا عدوين هرده تحدولوش ينا عدوين ديلي ديوخ وزن دير تغنى تغنى شلتها ديكي ميل دوشتل همنخا سوقي إبيح إلي لاديش إداديش سين بايدن دل همان ديحا نق بيشار إبيح سعود إيش تسورة إيانشي نع أولش خلا فايمر عليه الصلاة والسلام عورنا سورنا دعنا شاع دع دوهار وزن دي توس لير بيوسن ديكي خل دوش ميل دوشتل همنخ سوقي إبيح ألا توس لير بيوسن تحت إيوغ يوشل بيوسن يشنا أل دينا عدك دينا بيوسن ديك بيوسنا شين نيت حتر دي خردش اللات حوصل تلت احتوى بوغش درجة ربي اعوذ بك وزن دير صلر لقحوة تاني من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده تخنا هو دينح هو ملخل دشتوش هم نخ صلر لقحوة وزن دير تخنا دينال تدوش دول دين وشحا تخنا قد عيور زامن شح و ملخ دشتو من علر ويحصل وزن ديل حون حال شو يق ديك نقدر عال شو يوعى و تغلر ولا عال شو يوعى حي عال شو خلى را حصمه تسنا حتى هما دعاد ول دلي ديل ديوخ دقع وزن ديل سون تغنا بيدن نقبه شارع خلو شو قصا ديك نقدر و نحصل لروي حال مال دق ما عندو شمدو اذا شلتح اولا ديك نقدر شلتح وچن خلر ور دخ چلت یح ات دینح هون داش دینح دک نگ دیگر وچن خلر ور دیگر ح عال شون شو ات دینح دیرو تا نر دینح ح ح دو قوم شون دو دینح ددیش ح دو قو لر ددیش هم شدو حدیقش دو شم شدو دینی عدالش دل هم شدو حی خص می عدالش دل دیقش دو ح رزق دقت احی دو قوم شد ح مسو هم انت احون دک نگ دیز تندر عدیل دیگه ادیز سلت اح اولع ربي اعوذ بك من الكسل وزن ديله سو

Хуманте ледерну ярхларвия. Солор лохвес везенде. Аз да диеш долш. Сундич пайде на долш. Долш дол хума, сай да ниц коч. Сай лич кочер болш. Са ледер лохилан, аз и цедеш. Мадди ди тахсвек бог дукес. Вайк еш матта эльч. Хаусул хаметте. Аллах дала хур урен. Лейга самуючу. От лейно, Пайгамбар алейхиссалату вассалам шай дуаннаш деш хилар вен гейта агейтен. Хур диена. Кесел бога, верси матта аш лин. Малуа. Двак цедохш. Кэх цедохш. Хуа хилар ду. Хажал, и лин адми дагар дуга шуми узе. Иха малуа. Ахуман кэх цедохш хилар, хаху дагар дуга шуха, ибадат тихзия дотухун. Хаммукшалин тихзия дотухун. Харицкан тихзия дотухун. Хадагара хахусмах. خل ليش خلصت هم أنت أحزية دتوهم وان دزية ديش هم دحون إذا هو هم الملوي يشلر ملوي يرهدو إيش علم نعبيل قلده أحداد يش ديش حون ديكي دولش حكر دير دولش دولهم حون ليش أعتد يش عديتر إملوي يحون بو حوصلش فيامر عليه الصلاة والسلام هور دينا عيرنا هور سيرن بيشيت أيوتشينا الله ديلي ديوش الله لازم ديس ملوي يشارخ ما فيها حولي ملوي دين حق عيون تاع هو دين حق عبادة سوق قرآن ديشر لا مز درت لا مز برت درت لا مز شيخين درت لا مز مجد جح درت أسكارش ديشرت تسبيح درت مرح قابرت أدمو كرت دولي من ويا دش دهمش حيق لي دلتش حيق لنا حيق دو إديكم شوين دلح مسارات دوقش اتدش عدد شوي ملو من ويا شوي رجوق تومان ده حوصل تهانا دقو نحبوهنا قرآن ديش خوش هور دي نتح نزام تح رج حالات قرآن ديش بلش ناخخا مل دقو نحبوه قرآن تديش هور دي نتح تبارم قد نزام قد تحيوكش هون تحيوك تار ملو يوك تاريس ديش آما غا تاريس ديش آما مدين تاريس دلاح تارا تتح شورت قد تحيقر باحن هدو ملو يردو حي على الصلاة حي على الفلاح على نامزن خوكش خش ملو حتشو الأراويل وول والأسماج دي قير والشو حتيكي واغ يشيو حتيكي تواغر هدو حملو ويوق حبصو بابو حايمانو حونتيك واش ديك دو حيغش دو حون حوني خوش دو دالا حتيك كخ تدول واغ إمالو ويو تا ديني عدلش دلو مشتو إش شوزلو انك حموكشاليو حموكشالاجي يشيو حقوسم داوو حو هيتي خلو يشو حو همان كخ دوش خلو يشو حو بوخ بلوش خلو يشو اي ورسي ما تعش فيزيسكي ترود داي علوش خلو يشو حو ملو يولش خلش حو همان كخ تدولش خلش حو حديق تاع دول دا يشو اشتغلش حو يا يزق يا تي يزق يا مل يزا حو لري يشتغلش حو ييشكي بر زريعتك اح يشتغلرو اي حديقنا زيد يشخل دوشتو همش اعدوق دولي شخيلش أحدق نبي يشخيلش عقد ويشنا حل غوتش تخيلش إيرس ما تعيش نزدروا أوبر جزني أحدق يحرا حملوا خلردو حو هما نكرت صدوش خلردو أتوم نخا فيامر عليه الصلاة والسلام أولار ولا توديلي دي غاديخا تندرا ويدو عنا الشيخدو أتوم نخا لرور دي خرا تلتحا أولش الله فيامر عليه الصلاة والسلام ربي أعوذ بك من الكسل ملو نخ لروي احسو الچل تحا وسوء الكبر و كيبرا وقل شارخ اي خن شرش دادوش انويل وقوغل يقيتم چوحوش يدين احباش سين پايدا بوش وال شارخ موي احسو يا الله وزن دير يدين اح ليل خوشوش انويل لامز دات سغا لرتح قانويلا قران ديشا اتخا قانويلا تسبح داتخا قانويلا دنيا المرزونش ياتحا حرزا ليلا تلاحون عيسى لش دعيو لها ليلا كارت دورها وق الله قانويلا دلح دنيا حبيد بخوش واتخو حين سوء الكبري إذا وو قانويلا وو حولي ويلاحو اتكي برا وخلش حوق لنش والر خلر ولا ديلي ديوش خلق أي حنقع سنجم والشي نادوين ليلو ديش نادوين حليلو ديزك ليلا ديش حوق خلي تاق وقل شينا عبادة تيخلحو أم حتو خلي أتكيبر حو مرز ولك أحداقي حدو حوق خلي شينا إشت ملوان شخلحو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.